0: بكل يا ولي وتولي سهل.
1: سوابس.
0: الو الو.
2: الو.
0: سيمبي.
2: يسر.
0: Where are you?
2: I'm at karaoke bar.
0: What? Karaoke.
2: Yeah, yeah.
0: Karaoke.